0: Magazine Tumulte sur Radio PFM, libre, sans pub. 99.9.
1: اخذ لياليني مرضى انت تجلين ونسفنا كيت الريج ميل سواي كبراتني ميا الوقت ناتني فقا هولت بغزانة السكلة وقت ما اريد توجه انا هيد غاغا نقدايت معاك